بتحكي معي عن الوجع؟ ولك انت بتحكي معي عن الوجع؟ ما هو الوجع، ما هو الوجع الزهق من قد ما عملنا منه عذر، زهق وقال بس تقيل، استقال الوجع، ما عادش عبال يكون عذر، قال خلص خلصت، انتو دبروا حالكم، طلع وطرق الباب ورا. شو اسا بتساوي؟ شو اسا بتساوي؟ ضليتك لحالك، شو اسا بتساوي؟